ابي نقرات شرخي مخالف بحسابم بين علانية ثانية يكتار الربابم هر لحظة كي مهدي هزار قريبو افسوس صالاني من عليم وهمو عمري الشبابم قر راست ملق نامي اعمال منوسي باسور بيوكو خبيني جگر خطي كتابم شمعي كلا سلي ولا ري مينتي من روش استيري شو شاهد من سخت عذابم استخللي عافيتي جباري بدن ما هر درد ادا پاچي لبنياني خرابم تو خواد لكم كوان خطوراتي جوانيت بورش بهم و افقي خيالات و سرابم به مهر و وفا درچونی گارم حالی بگرم پرس شکم سرد جوابم زیاتر سبب عقل و شعور

شن دارتر لاستيري قبيشين در كوتايا ماناي منجي درياي كنر مبال روية داس باي در كوتايا او دنيايا كشعري بيا فرميسك وزورتر لفرميسك قري زردخاني بيا آويني دموت شاو تیش جگدار رو نکتر لحتاو بلا مفسوس که او شعر جوانانه بالدار یکنجه هلون هیلانه لناو اجریوینن اخوینن هرجیز قلم با کاغذانه اینن.

الفايز شانو بالرود من مات توزيز هر دكمان جورد هر چند بول سيزه ببگرين التوني دار رجه بگرين پولي بالدار افره بگرين بگرين بگرين چاو من نسلين هر جيز

كروان الشاية صوبيا لو مالا جوية بقرة زرنايا دهولا شمشالا زردو سورتي قلبون جنوبياو هرايا

آه وانا ايتما مهبي قلبي وانا ايتما امر بنين والفه عيني يا احيا